0: نيدول كوميك تاع القديم طلعنا وين انت ويلا؟
1: طلعنا هي
0: عندي لهني ايات اسه
1: انسى نشيل اني هو كافي بالكويت دولو دو قمت كميني
0: اسه ام لترالمنت مالا طلعنا

0: تدي سويمز دور على دلو دوك بدو ستا وكوارت بونجو كبيرة بدو دا جمع اهرات نيفلو دو جيمي وين او نيكم بي بريكفست بونجو ات نرجع نتنفس المايكروفون الخزين يا دي ام سكوزاني
1: عندك راجون هابي باشينا ينني نيأس من وينزدي
0: عندك لا ما اتنفس المايكروفون تترم في المايكروفون يا سكوزاني بونجو كبيرة من اوف تتاليني ورقو بلوك تعمل كبارتان نبرفاو نستهم خدا جين بالموتوكول فلسلسكين اهل دالوقت بونجو كبيرة
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: بون جبيرة كيفن هاريس جون يومن بلايم اكيف يابسو 28 اتني فلو دو بدو تجمع اوهرا جيمي وين اونيكون بي بريكفست
1: بونجو
0: بونجو و غراتسي على دان البروغرام اللي اوفيامنت لقاني ما حفناني سو ياتني بياتفورما دا شي كبيرة مش حزين
1: اكو
0: سبيس نسبي تشانل تا امانيس اللي دهلو نفباسال بروبيو من حبا دان البروغرام وجرات دين الهاجة الجمالية عدا في البدو تالويكند كان الستاف بارتي تا الشول
1: مالا دجات نتنسو من اقرا الفيسي لدن الستوريا
0: لا شيء
1: يما استايش نتندي دا الستاف بارتي بدس شيء بدس بيشير كبير بران اسو دجات يبدأ يدس بيشير انا افو موك
0: سبيتشال شي ستا اك اب اينا نهدو درينك انسوما مورنا شمكن يغور و ادن نهدو درينك برا فوق بانكينا
1: سوا
0: او دا تقف دن اتفايلا في الجنب مع البانكينا وطورش من الكاروتسا وجيت فوقي قلت لي سوري قلت لي نقرا راندم قلت لي سكوزاني جاي تالا ريدا قلت لي نسان يساسك شي حاجة قلت لي اش مراش في حنا بتم مريكتر قلت لي ويستا يكون اللي انت فورس تستمع شي حاجة بيها
1: سوا
0: قلت لا شنو جاي ودي قلت لي تشتي شارابانك بشي شنو
1: تراك تالينيا شارابانك
0: قلت لي سكول باس قلت لي تالينيا قلت لي تخوضة بشي قلت لها شي جفيري قلت لي دين باتو شترايتا قلت لي او خسبت اللي نسانا مالشي حاجة بيها قلت لي او ادني مامل شي بيها ادا مغلية قلت لي او ناتية انكا بشي ناتية
1: او حتى
0: لا ما حتيش قلت لها ما نافش او ما كنا من المانجر تاعنا داك الهين قديمي قلت له شون قلت له انا دين الهاجة نهضو فوق الراديو
1: او ماي جود
0: قد بيش فورسي شي حاجة اللي فيرامنت هندو بزونا شي حاجة اللي يستا فيرامنت يبدلها ويعملها سبيها يهود اب هاسبيتش
1: عندك شي ريترات تاع حد اللي بيركز
0: عندي ريترات اما تفورسي نفعو شي ان جي او يا شهات اللي يستفر يعمل زوم نادي البيتش تاع الشغل اما هاجا
1: لكم بلحتني
0: انا تاع لينيا اللي عند ابزون شي تيب تاع سيت راندم ين نشتي اللي عندي فاين بوجي وش حاجه شنعمل بيها ما نعرف نستنعمل
1: في من بلاك اوف الاكونوميا تاع لوما كنت تفتح جو شارا بانك راه سبق اني قبل لك اكثر في ناس يعني
0: من انكا باليسي يستايكو يفتجيك تايبا مني ما نعرفش نستنعمل بيها وما نعرفش نبرر مش حد اللي سامل وزم منا في الكاس باتولنا 9900897 اكثر تعرف في الكاس تشامبلو للدن البيرسونا
1: اريدو يتونا راجوني انكا الفي او مش شارا بانك
0: انكا ملا تكون ابروفاتا من دينت فايلا
1: تيتو تعملو اوديشن جيفري يا كتبتو نافو 9900897 8 لي ناف خانا مال شارا بانك خلت لبيها في الاسباتيو ما بتكون بالبروفي وريالست
0: لا يو شهات يو شيا دا يو شي ان جي او اللي فيرا هاي عملو زومينا بال سبيتش اللي شهات اللي سري فيرا يبنفكا وتساتين لدك لكم بونجو كبيرا بونجو الفرانشيسكا وكل اللي هي واحدة من اللي كتار نيس راندم اللي قتلت قيت مخهم عنا شارا بانك 9900897 يك فورسي عندك بزون شتبتا شارا بانك اويا نايدلكم تيلر سويفت بونجو

0: لسه دبل لفتر بهالسه اميزنج
1: اماره بالشتاء الحمريه
0: اماره اسره هيكون نبي كامل
1: ام ايفا اوبفيامنت سوليداريتا مع دوك اللي حصلوا الكاروتسا
0: اكو
1: كيف ام اوبفيامنت الشتاء الحمريه
0: ما في صيف اذا ما تنش تضيع اتاش ما تنش كل وقت كلسكو اذا مش مرتخسل الكاروتسا لو رديت أراها هذا الجنتي أنا محبة مسكينة.
1: برو أرجعينا دين الأول كنا وكل دالودو اسمه وادا شين ويا كانكم أكثر كان إن كومبلو بطولنا 9000897 اسمه بونجو.
0: بونجو.
2: مرا دالودو. دي عيني أزن استنى فتحهم بالناس اللي عندي. سمعت خشويش في كم هذا الصوت ده.
1: Oh my god.
2: وف كملني لك أمت خنار أشكين ده تحشويش ونرى ده لمبيرك جوردن زير تلم
1: رمم. Oh my
0: god.
2: ندور ندورنا أتورا.
1: نتلف مخك.
2: مالستاش نقدو بشي. إما فلاحر باتو. وما فلاحش نقتلو. و تخسرتو يا. وكسبتشات الربي هسه
1: او ما
0: سوا عمل
2: مش عمل هسه عندنا اجو بون
0: بومبا
2: هي كلها نسبتش الربي هسه نوتلو
0: هي داك تهجوبنا ويملك مكان تشيس
1: انكا يدا انكا يدا اذن هوس لا اذن هوس خزي جيب زاكر نبزا من نوم
0: مش هيقت لوكتا
1: ما ناش من بلا الاول كان لا نبزا هو نبزا كارترات مدايا ما نراخ 9-9-0-8-9-7 فوق وسبتانا دا كل اللي بلا وشي تيب يو فورما تا كان كوبلو بكتار اليسا دان جاي مالتا من اون اوف تيز ميني هورو كول سيكون فوسنا فات بوي سليم بشن كومبلو بونجو

0: سارة بونيتشي بيري فؤيد نسوم بي واحدة من الجودة تاعنا واحدة لوكال وكل
1: بيوتيفول
0: ويس سابيها ويس
1: راميسيما
0: هفنا هفنا هفنا سابيها الوديرادر جيل
1: ايفا ايفا الوديرادر بقى يبطونا ينا تستقسي وديرادر يكولوك الفلايت لي يجي لهين كله ديليد وما تكون شاف متاها تمر الدار يو بتتلق من مالتا يو إن كانت هيل في ترافيك تا مالتا او بتتنا نورا او قلتنا ايك
0: فتاك نورا
2: I would rather lose my flight.
0: Lose your flight.
2: Because علاش متى نكون هذا في الترافيك يبدا يقبضني يعطاك نرفوس.
0: عندك راجون.
2: ونبدا نتضايق خفنا. و نكون هذا الكاراتي يبدا يسوقوا.
0: هذيك كل هات.
1: راجون نورا فلوسترات تنستما نورا.
0: مبات قريت لي ديلي. نفمو دلي لما اللي تتلف الفلايت ومبات امك نورا
1: ليه نورا ما نقبلش بيك امك
0: امك ليه اماجنا تكون فير اتني اليوم اتاما اي نيدو
1: ها هزين
0: وسقول تقازين لو انت تجيك اكتار غوليا
1: وسقول تجيك غوليا
0: افي accommodations وكولو افي تتارا كولو افي ليه مبات نبرفير مبات لي نهل في الترافيك وسقور كما اما لي اكو زيدا
1: ليه نبرفير نهل في الترافيك ما نتلفش فلايت اما
0: فلايت لي امباتا
1: هنا سباسي كافر ياك الانشورنس
0: فيرا انا
1: سي اكتب في الفلايت هبا فيك از ما نعرفش انصبا منيش ما نتلفش بان انشورنس اما ما يانا ونا فينيش
0: يلا اترى ما تلفت فلايت نتعمل قات ما نتلف فلايت
1: يلا كوازي كوازي
0: ويا فيرا
1: ايوا ايوا جيل داري باكونت لاست كول

0: دايل هون نقول واحدة من الجدد على تي سو جود على 25 راينو جيلا هناك ويفان زومل الكمبانيا باكتا من البارتان البلاي ليست ما تقاف شزاد كيفن جلورا جي كولابراسيون زغول زاد اي مكنون اتنين بي بريكس او فيتلس وزاد كيفن جلورا وكل لويس كابالدي وسام فندر كل الدلوات
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

0: Harry Styles Dance No More واحدة من الجودة دي في 897 بيك في دقوا 6:30 في العشية. Good evening.
1: Good evening.
0: Good evening لكل هات.
1: Good evening لكل هات.
0: انت تحبوا ما عارف الجيل.
1: واي ما تعرفش المستقسية هذا سفستة.
0: اما انت رايتش فيلم ما تعرف الزقور.
1: اي فاينا تالت السنة اللي كما سنة لك وراء.
0: انت يوجبوك دولي متى يحبروا
1: بريزم بكار.
0: وليه ما يسمبيو متى حبروا لي دكتور دوم. تعرف منو دكتور دوم. ما انتش نشكلي دي
1: دكتور هو
0: اللي ابريتلي اللي هيكون اللي استسدتو اللي عمي اين مان باليستان سيتش اسمه
1: روبرت داوني
0: جونيور من سيجا ده حياتي ما تدكتور دوم اللي لو رجو جلور ابريتلي سادوم كابا حبرو الكاراتور الجديد تا مارفل اسمه غوست رايدر منو غوست رايدر
1: ما انتش عشو جاء اللي جاء ده غوست رايدر يسمتو قال قال لي غوست رايتر
0: ليه غوست لا لا لا لا غوست رايدر
1: لا
0: ابيرنتلي
1: حب
0: الفانز اتنيل كان اورمي في دان ماجنات فيو الداول اخ موسيل باسيان سان دييغو شلو الداول يراو الجراين غوسلينج شري لا مش مالتا تا لا مش اسمع لا مش شي دولو تاع الجزيرة يا وياك تالي لا اتنيل سان دييغو في الامريكا لا مش هيك
1: كيران باور كات
0: لا لا لا لا بوست فيو الداول يدبي مش حبس خانة يا وياك شلو الداول ويراو الجراين غوسلينج وديبو او ديمو
1: ما كمل
0: وياك لا بشوف يا ليه ليه ملا او ملا ما ملا كين هيكون الجوست رايدر الجديد تاع مارفل ايه
1: كنت انت
0: لي هي كنت انت لي من يا فورا اتمر الدار انا وخذ في التشفوق اسقو عندك دوبي
1: يا هاليني نتحال اصلا فش مارفل سبايدر مان وك شنو
0: شنو في سبايدر مان وك
1: شنو مارفل يوب لي
0: او يا جيل بيتش باين سبايدر مان شنو مارفل يوب بيسي مارفل او
1: داك هي تهالت في سفيدة مع جولي اللي تنرم كلها نحسب يا كنت نريفيريا لسه سويها او اي ام ان لسه سويها
0: لا مش لسه سكرت ما لسه مارفل او كول يا ما ويا مكدين انا اصلا ما ريش دي سي ويا
1: مصاب بس لا